ليتل جيرل وفي تم تكين كويسة متى بروخرا انك فاسي تم تكيا سنك متى تكيا بروخرا مو ينكي دانكو جا قلت متى آخر